كنت قلبي كوني شاتو تشيك وقيبش كاكاس قاشبالي كوكو بونال ريلي اقلا ولا خو ريلي بوهول يو عمران سايت ريلي تو غيرش تيكي بانكي لي شمانا كوي مجال عمران دي شمان باركويدات لاين لاو ساكو موريل لغوان لجاوا مان دي شمان ريلي قاكوا Awan ang gawang kaje laos pan singire le kas sunya le kas panaklik kaje le kas le kuas keri cuk cuk wabeho cuk cuk peni saya curhil kawa Alfredo pek anang sali esfuerzo kun jauh sika kamung caku aku dia sila licha bilal ina kawanu Maya lo tokan sa ligun sinakek cuk wabe kawa Hector Bak Kawa ani si kunle di chukwa bena kake si kawa Carlos Enrique Aran San Vicente kawa Cesar Bosok kawa Edin Bosok kawa Carlos Capnal kawa Hugo Yat kawa ani si kawa Leonardo kawa Alejandro Aran si Kajabali Puente Kawa Jose Ku, Kawa Ramiro Sawi. Yo kes kabingkila na kwan. Mayan. Awanan hukan na choko chichanak ebal din at chichana siya hok. Rikin limari ba? Puso lanas kaya chake. Kawa Paulo Teyul kwa yeli bolero.

أبوك أنا شين كمون سيد أول خير جوكرين أكو سقوش كوتشي كريش كمال شكمون قاك أهل نقول تكادين أخنا خلاص شكوالي مولام كده ما أسوسيشن نوس أوريزونت إنسيدة أوت دريسا أيش كأهل شيا شكوش بريش نقول سكاي هنال تفسا هنال ريلي إكو ما لا تكون تخلفت أم نروح كحوينا كات سيبان نكات أكو كحوين سالي أر 30 10 16 49 30 10 16 49

كاو لينا كاكو بخين سالقة تيب سالقة تنامي ونعنا وخين قولي أكو بخ بجال أبنان إشين كومون ركين دي نعلي باين نكواتينا تشيري شكولو